بارين لسكسا سومر حافا قذر شوبخي ويوي ما بكالي وي نانا ولا من بالو دلا خبر دائم ديشوي وارا خذي دا لسرسر فيا مالا خليل ديسا الشري ويي قالو قو خييي